عيد مجيد ماغ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حفظكم قيد برامجنا نعري ونعريف نديت السنة زيد الدين دا نخاو دا عمو خون قال دا مكوش جماعة زيد الساعة 11 نبدين عيد مجيد ماغ قراكم كما كاين هذه الساعه 11 نبديت والبرامجنا يعني تزكوا القران ما تيصل ذيك الحكيم السنية نتاع حكومتنا نغضيت مثلا كان ديت ساهم من قبل برامج نغضي نعرف مقنا اللي بدا كي جميع المجالات يعني ثقافية فنية رياضية ومنهم دومة محمد يحيى دار ديت الشنخ بارناري زين الدين الحسيمة أيت ما جيت ما يعني البرامج نتقدم بيت زين مواث نعرف وجيشي زك ستوديو نخاودا نتمنى كان صار برامج ان شاء الله زي الساعه 11 نبدي ثروه غير ما جيت ما انا احتاج القران ما تيصا من ذاك الحكيم انس حسن

0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زي ساعة تنسى رحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت

0: الناس نخرج مع نزيد ساعتين تاع رحيط الشخوب رسميا اف ام 106.2
1: ناخذ الانترنت www.faustad.nl/ari.
2: ايت مزيج ما روحا غوض روحنا لي راه دوما تاع محمد يحيى زين ديال الحسيمه وبالمناسبه راه دوما تاع محمد يحيى اخر كي نظريتي نقول الحسيمه وقال راكي زين شي زينتين خوف لا تزريتين وهذا طبعا محمد يحيى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم سمحان، تحيه ليك وتحيه لجميع اللي كيتسراني يا راديو عريف، تحيه السي فؤاد كذلك نهار كنشرف انا سمحان تمساك انا مباشره فصفص بعد ما نسعد تقريبا العام يكمل يعني شنو زي ولا شي سيدي الحسين، ولكن الحمد لله جمعنا انا الظروف نهاريج الحلقه خاصه انا رياض ان شاء الله نستعد ما تيسر الخبرات ان شاء الله.
2: كاش هذا هو تنب واحد بير حب الجودة تيدي عن تجد بزاف يعني تاع جوغي صدغ بجودة تيدي كيقش راقي ذا كيقا هو تصيري ذا بجنة عندي ذا يقص كاتشي حاجة بجنة نقدم شوية اخباري ذا ومت يعني يعرض يوم نعرف حيث مجيز معروفة عن السعادة الخطي رومات محمد بيرويش كان رومات محمد.
3: أكيد السي محمد نتقدش ونتقدش جميع مستمعي عريف راديو. إذا نبدأ مستمعين الكرام خبراتنا الرياضة قاعدة نقي السيمانة قاعدة نبدأ القسم الهوات قي تهتم من فريق شباب الحسيمي يضمن رسميا البقاء قي القسم الأول هوات بعد ما يتعادل ذا ينتقي ملعب ميمون العرصية تشيكولا سيجوغون كل شبكة بعد ما يود نتيجة انتصار زي مدينة بني أحمد سيجوغون غازر وفريق شباب الحسيمي إريجا منهزم هي أطوار الشوط الأول اللي راجع حتى بداية الشوط الثاني بعد ما يصطاد ضربة جزاء يترجم اللاعب شباب الحسيمي هدف بنجاح النتيجة تنتهز المقابلة وبالتالي فريق شباب الحسيمي يضمن البقاء للقسم الأول هو بصفة رسمية. من يتعلق سمين تراجع برمجة المباريات المؤهلة القسم الوطني الثاني هو فريق اتحاد إمزورن الذي واجه فريق رجاء الحسيمي يوم الأحد 5:30 جيت دينت المارتيل البرمجة ثانيتي وصدرت في بداية الأسبوع عن بعد ما نهار يفاجأنا فريق اتحاد مزورا أنه يصدرت جل البلاغ يتعترض دغسخ إجراء البرتدية ثانيتي بحكم أنه الحكم النهائي لاعتراض النهائي فريق طرف تطوان عاد وسوق والبث القانوني من طرف العصبة والتالي فريق اتحاد مزورا اشترط أنه حتى يتوحكم الملفية بصفة نهائية يتوحسم من خصم من فريق اتحاد مزورا ثانيتي ممكن أنه هذه إجراء البرتدية ثانيتي فريق اتحاد مزورن يتهيأ باش يقدم إجراء المراسلة رسمية للجامعة الملكية الموضوع وانتي وبالتالي نتمنى إن شاء الله نفرج الموضوع وهي أقرب وقت لأن تأخر المباراة تسبب مجموعة من العوامل السلبية بالنسبة للمنافسة للعابا ولا بالنسبة كذلك الجماهير اللي تراجعوا بفارغ الصبر ارتدى ثانتي باش رزان فريق نسلت في هذا القسم الثاني هو خضان كرة السلة فريق الأمل الحسيمي مع الأسف يفشل باش يحقق تأهل القسم الممتاز من كرة السلة بعد ما يخسر ارتدى سويس 2 أما فريق النادي المكنسي. إذن لينتي يتمسوا يتمات لنطوف ذكيكم أخير خبر رياضي كيت من سيمانية لينتي من إن شاء الله مستقر قيم مناسبة القادمة.
2: شكرا لو مات محمد سواتاس يعني والله تقديش بجودات زعبا مهم قد زي الغرب جودتيني
3: رايا تسمع
2: يعني نقلكم بايت ما سويتما أعرف قد يجب أن نجمع على قرار هذا ضربت محمد يحيى وذكر يدي ذيتين وخوف لطمارة إجل السلام جميعا المتتبعين لراديو نعريف نقرأكم أيضا سويتما كما كنا أجل برامج نعريف زي الساعة 11 أنا بديه

عيد من سويتما خاشكم نبدا تنظم برامج عريف زين زين الخوده امسي ورنغ نغير حن نريد جنة ذي راح اك نين نجيون اخ مشروع مقبرة الاسلامية يمدران يمسر من ذي خاودة للأسف الشديد اجن دومات زي فريق العمل لزفيك خروب نتكلف نس المبادرة ثانيتي اعتذر لظروف خاصة به اكيد نغ كن غيري كل شوي انجي نغ نظن لجان مثال السياسة زي بلدي خاودة زي حزب العمل انت قد داكن احدا تفهم سوار نغ غادي بدر شي حاجه غادي يسيو راه كيف سواها وانما مهم لكل ظروفه قيمتها كاينه كل شويه تفهم بدا مسوار نغ هكذا ومات السي احمد الحداوي زي حزب العمل

0: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زيد ساعة تنتا رحيطة الشيخ بوبري سنيان اف ام 106.2
1: نيخو في الانترنت www.faustad.nl/arif.
2: هاي مسوي ثم مساء الخير عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لتصنفهم من البرامج أن عارف برنامج زين دين الخودة. أما ذاكم تقدم على ساعة مزجروت تغان غن عراق جم سوار موضوع نم قران جم موضوع تيم مزف إمزداغ إمسر من الخودة. تبع الحال أم سوار نغيرة مختلف قدم خمس جارو قساعة مزجروت تيرا ذيري جنين مجيون جن مجي تيري سيسم أن الفريق يعني العمل نافير خروب نتكلم في المبادرة المقبرة الإسلامية ذن جي نظن نجان سيسم من سياسة سيسم من بلدي نخاودة سي أحمد الحداوين تقاق ثكينا مساء الخير عليك
3: شكرا
2: لك نسبة إذا مات فريد حبيبي نجان تازي فيرك خروب قي اعتذر لظروف خاصة به إنه هني لكل ظروفه أكيد نغ ذومت أمين لكن شاكرا أنت مساورنا كل شوي خموضة عونيتي الموضوع عايز مسوي ثمان المقبرة الإسلامية متابعة الحالة مخصصاً باللي الجالية المغربية ذنيتي ذي خودة أظهر خالد قوة تاريخين سمزروين سعرين يتوض 60 سنة قيل مرحلة ثانيتي وذنو سندا خمس جارو الجالية الجيل الأول يسد يخدم يساهم الاقتصاد الهولندي ومن بعد السنة غيرة وسيد ما يسمى بالتجمع العائلي وذاوين ذنيتي ومن بعد خرقن داوان سن داوان داوان سن وخن توضا قناق الجيل يمكن ويصعبها ما الجيل ويس خمسة قاعة بمعنى وذن وخن دمجن جميع المجالات ندو ذا ثاني ذا ولاندا قاقن قي السياسة قاقن قي عريضة قاقن قي الثقافة قاقن قي التعليم قاقن ماني موفي ممذك تفذي مغربيين تفذي مسرمين تفذي يعني جندي مجوق هذا مقران يتسد قي السياق الموضوع وانت المقبرة الإسلامية لأنه متابعة الحالي ذا إني خمس قاروا ذا إني جن حاجز نفسي وذن مش هتسيني ذا مثلا قي عرني خن تحقي تسعين اتنيخ ومزيار القناة زينة نرداء كيني من قاس كمية مريج حاجة مغاب زف ولكن دوخا زي كورونا غيرها خاصة كورونا اللي جديش تم ديجن منعطف ديجن أمش لاخقي وقع نقي نفسيا من هذا منه دريمبل نريجان يعرض انه ذو شي حاجة عادي انه ذن ذن ذن دوخا الموضوع عندر ذانيتي الحي قاس بزاف دي أغزيسان أغزيسان مزقار وانه الجاء الحاجة النفسية وانتي ينقش شوي ذني جن حاجة مسألة تعلق انه يبذن اقن الجيل ويس خمسة ذانيتي يعني من نامج ذا تسميت وحسابي خميس ذا هولندي تبعت حال روابطك ذا مواث لبدأت غيمان ان امازيغن تعمى سيسمح كذا مواث مزديكا ولكن حاجة نفسي نقشي حاجة وذيني عاوذ مسائل جن اجتماعي انه من امقرة نشمال ثان نوز الشر والدين نوذ مثان يغلى شي زي الاحباب اخنطر هذا نتي لان ما غالا نتيج فرصة كل من عان الجماعة غصاحة مثلا مراغ عان عيدة غصاحة كيس العوغن يا مالا اشتاق ورين والزويثة غضاها غصاحة وشم مرين ندر قين مغرب قيشون قلدي قيشو ذرا يقصح الحار ذيني الجانب الشرعي لان متبعت على قصد هاس الفقه واني ما خصني ونشني نخصنا غير ذني السوان قبل اني واش انه الفقه الاسلامي يشتريت انه تنرد قي دولة تيري اسلامية لا مهم وضع نظن أظن لا ولكن مهم تجوز الشهر يعني للأسف الشديد أنه ذو متفريدي مهم يبقى ما غادي يزنيتي يعتذر الظروف روخ الموضوع تم أمسا وار ميخرا يغنش روخ هذي كسيجن ما صار نظن لأنه كينا ذو مت أحمد الحداوي انتزي زي السياسة وجي زي السياسة وين مجالي بسيت مثل البلدية شك الموضوع عوانيتي المقبرة الإسلامية المشروع عوانيتي يعني ميخص باش نستيوخ الجانب يعني مختصر مبادرة مرة عنده شو المعلومات لأن روحش كنت مثل هذا الحاجة وخذ عنده شيء حاجة معلومات الجانب يبدأني جن مبادرة يوتي نيكسين مبادرة وبعدين تسير روح كني أخذ دور لكم كني وجي جي البلدية جي المشروع عونتي
3: المهم شكرا لأخ عبد الواحد
2: نور الدين
3: ماسي نور الدين سمعي الموضوع مولة المقبرة الإسلامية إيش الموضوع مهم جدا لنغس يتعلق سوينة الجالية الإسلامية الجندي ذي هولندا الكمر خصوصا شين ديت دي خاودة المهم بالنسبة للفكرة يعني باش نشئ إجل المقبرة الإسلامية كنا الفكرة بحق تقضي انت بزاف ربما يعني ذي التسعينات شغانغ الفكرة اني باش نكون نشئ إجل المقبرة الإسلامية ذي خاودة ولكن ماشي مقبرة إسلامية خاصة يعني مقبرة إسلامية خاصة يمسلمان لأن جغانغ وينات محادثة تجد المقبرة هولندي ذي خاودة قانس آيس لغوف
2: كنيو من تعنام ما كا
3: شي زي مزيدة وين
2: زي مزيدة وين تمسيوه مزيدة وين
3: لأن غانغ داني تينيج المقبرة هولنديين ولكن يقارش مرض خسم يعني دين الغبا غير مسلمن يعني مستعد أن يجن الجزء أدخص الخاص يونا في مسلمن ولكن المغاربة يعني من تستور دخل قضية الفيق القضية الشرع وداني قارش لنا ما يمكنش أدخل تضي مسلمن مهم الفكرة تقذنت ولكن النقاش خلال المقبرة الإسلامية يتجدد بالفعل ذي وقت الكورونا لأن تولد الحدود جا بالعند تيا جوات تيمون تفهمت يجد العدد من وذان الموثن دي المرحلة دي المرحلة اللي مناثن الكورونا ويجد عدد من وذان القيم دي تلاجة ثمية مناث الأموات
2: بدي سيمانات سيمانات
3: أطرد شوار أطرد
2: شوار
3: وتجري وذان كل محاولة ثمية باش أضرحنا عن طريق إسطنبول أضرحنا غير المغرب ولكن المحاولة ثنية يعني هو وصديق إن شاء
2: معاناة مقرنين
3: بالفعل ويعني على المستوى الهولندي كان مجموعة من الإخوان ينالين ثنين المبادرة قارش نخسلها بودا نكون المقبرة الإسلامية ذا هولندا بلد سيد خيج المؤسسة قارس بيبين لأنني ثنين خذين ينج المبادرة ينج المقبرة الإسلامية ذا قوينة ديزات العرم نخسور غشق يعني 2022 ربما يعزم المقبرة الإسلامية نخد خزادة مية مثلا ديس تقريبا شن 2000 موينة المقابلي ديس كنا يعني عم ما ذكش الظرف يعني وجيز زوخي جمهور مشان نظني دي اوتريخت يعني مؤخرا عودي 2023 انا عزلنا من جل المقبرة الإسلامية دي قوينة دي أرنم جل المقبرة يعني تمغى بزاف كنا أكبر مقبرة إسلامية دي هولندا تنك جن دي أرنم أخش غات أني تكنا الطاقة الاستيعابية تقريبا 15000 موينة المقابل غاتيسي وخاص من 2023 ربما قشو خاص في عدام 2001 إذي نظرن ومجموعين وذن سادي خاو دندرن تنديما دي مجونة دي أرنم دي زاوت لارن ولكن غانغ مقابر نظني ذي موشان نظني غاك ذي بارخن وبزو غاك ذي أينت هوفن فينندال إينا غاس المقابر نسن خاصة تفهمن ولكن جنت بعد المدن الهولندية الأخرى مثلا دي دينها خن غروت رضام هتفهم قبارة طام قرانت لأن قارة ناتور بخلاء بلاس تفتقنا زي موشان خاصة يمسلمن ولكن وجيبهم قبارة يعني خاصة يمسلمن
2: إذا كي خاود ما الفكرة اللي جانا أنه هذه المقبرة خاصة يمسلمن نسمن خاود من الناس جلسن
3: أجد المهم ذي الوقت تقريبا ذي الوقت لين كورونا ذي 2022 لين جد جيرو ذي جد جيغ عضو ذي المجلس البلدي يسمونه حزب العمل ذي 2022 ش قدم يعني أسئلة يعني كتابية هنا في المجلس التنفيذي البلدي النزعمة خاصة كنا في كعمامية لأن العدد من المسلمين في قزدان ذي خاودة فهمت وذن يحسن مقبرة إسلامية ذي خاودة ذي النواحي المهم الأسئلة ينوجهت أنت تقولنا ذي شعر 5 ذي 2022 وسند الجواب يعني تقريبا شنطر شواء عاد يخد يوسيج الجواب ولكن الجواب خاودة مجدش قانش خاودة ذي التنزي أنت والمساحين سعوا التنزي باش تجد مقبرة إسلامية تخصصش المساحات طبق قرنت بزاف لأن المقابر الإسلامية معنية تذي فمثل يعني مظرني تغيمان ديني تذي المساحات معنية وخودة يعني معروفة خودة يعني ثم مواثي نص ثم مواثي يعني ثعف سلوب بود مثقوة فهمن يعني باش تجد مقبرة إسلامية ذي خودة يعني صعب جدا المشكل المساحة ولو المشكل ثم مواثي يعني ثعف يعني ثقوة
2: ما هو الجواب روخنكم دارين
3: زي البلد قارش مالا ذي نرغبا غي وذن ذي خودة يعني نشين يعني كمجلس في ذي البلدية يعني مستعدين باش كيون السيولة نخزاوج ذي الإمكانية باش نجي مقبرة إسلامية ذي المنطقة موينة يعني وسط هولندا قارس ميدو هولند فهنا لأن المنطقة روخان شين خودة يعني تبعي ميدو هولند ديسا تنسي موينة البلدية غا كريم بنر فارت روخان من يجيش خونه في بيرخان باخت
2: كوش ذي الإمكان ديش
3: أمشنين غان قديزة بلاس إنا غاسل المساحات فهنا ونش ولكن لابد يخص إمغربي نغيم سلم من يجذي خودة يخص شكل من يجن مجموعة وين فين وذن أدخل من هذا سنسجل البلان أدخل عن مرو في شان ثم شين مستعدين ودنين أن تستورق أقل البلدية نظني جندي المنطقة إني ذي المنطقة يدين جان شين ولكن مع الأسف يعني شين زغل جالية
2: مخرج التفاعل لو هذا سقسي هو مخرج التفاعل زل جالية مضاعوة يتوطرح دي مزيد وين يتوطرح من مستوى من يتوطرح مضاعوة
3: لذي مزيد وين في الحقيقة يعني كل شيء جا يعني جا غاسن ترغبة باش هذه رمانية ولكن وغي يخذن وغي يتخذن المبادرة وغي يكسين ونث إنيشاتيف باش هذه شانش حاج ثمية وغي يجل المشروع تفهم يقصح ماني إني تفهم
2: ذيك خروباني غد جاني جاني
3: وغيرك خروباني في الحقيقة عاد ويت جيني جان وخمانية قاعدة كناش سورة 2022 تفهمين يقيم أنا إني المهم شين تراجع يعني باش تسلم مبادرة صغير مسرمن أمت نيجي يعني هذاك الشكل نجل المجموعة أنا غادي نشل المؤسسات تفهمين هذا هو نجل المقترح تفهمين شين خاص نستيولهم هي البلدية جات قارج نشين مستعدين بلدية نشل المقترح دي نشل الفكرة المليح شين نستيولا قوينة ذاك البلدية ذيك جندي المنطقة ولكن المشروع إني البيرك خلوبوني وخا جات سور نجي لسان جاي نجل اللقاء تمزيده ونزل منطقه وجي غاز زي خوده وكازي بودي خراف شخونه وفرج حضان قج اللي قادي دي المركز الاسلامي ذا دي خوده ولكن صافي السني يحبس معناه اني نشينو في يعني وذين بوشا المبادره صغيره صغيره صغيره الجاليه المسلمه دي خوده
2: ايه ماشي ورني روح المبادره الجاليه جاي تحاول ذس ولكن جاليه ثاني تمن خلينا نقول من الاطار ميزان السير روح ذنين غادي نجي مؤطر يلا الاطار ديني غاسني هو تمزيدي وين مؤسسه مزيده وين واش اطار نظني مثلا مسر من خاودة وغاسن والمجتمع المدني النوذني إطارة نظمين اثنين باش تسيور أزك تسيور لأن مروح الموقع مش تسيور يوذان قد يوذان المغسق المون باش ذيني نجل حاجة فما يعني المسؤولية هذا هو ديما يعني هو خمزيد أخوان قوقع ني هذا هو مثلا هنا نش إجن جانب مثلا يوذان نانشنين نغاية مثال مثلا نحقي البلدية مثلا قيش خنكم كني وذي وذان نظني مثلا يمسل من قي البلدية نخاودة من داز ديوسن وما تفذ سجع عن الموضوع وانتي باش تشجعن يوذان هذه المبادره ايتها باش الناجس وراجس راجس في مسمى المبادره خاك مختو هذه الشكل القضيه ايتها تما تراجليش حاجه وغاسبو وتغيسمون وين والتنظيم وين والهيكله يوذان هنا
3: في الحقيقه يعني وانتي نوجبوش هذا المشكل المقرم
2: اوكي
3: بلدين يرغب غير يوذان يعني اسهل شي حاجه هو تيشان تكون شي الاطار قانوني تيشان المؤسسه تيشان الجمعيه فهمت ولكن بلغك اطار قانوني تفرغ ني غاك هذا الحق يعني تسيور ذاك اقول المسؤولين البلديه ولكن باش نشكل الاطار القانوني يوقع ليس شي حاجه مولات تاخر يعني مع الاسف ودوني السبب هذا جعل نشين يعني باش نقدم اجل المقترح تقول هذه شان شهر 11/2025 نسيو الخاص ديال المجلس البلدي وتقريبا يعني
2: الاغلب كحزب عمل
3: حزب لا حزب عمل واه كنا نجي المبادره وي سنين تفهم ويوقع خاص نقاش ديال المجلس البلدي الاغلبيه الاحزاب السياسيه جان ديال المجلس البلدي صادق تخوينا خ الفكره لنا وتاخ يعني حتى المحافظ القانوني جا مسؤول اخ الملف من المقبره الاسلاميه لانتاج يعني جا الموقفين جا يتجاونا في ايجابي ونشين الناس اخساء تسيور ذعو ذاك ذاك الممثلين ونف الجاليه الاسلاميه لان في الحق جا نشين جا الناس وجي غا الجاليه الاسلاميه هو فهم ربما حتى الجاليه النظنيه غا تجر غبا باش غا تستير المقبره اتيرين غير بدا فهم ولي شال المقبره غا مؤقتا ايش المده مثلا 20 عام 22 عام تكسن لان ذي مثلا نوفين وخا غا نقدر نجي للجاليه طنجه لان غا نلقى يعني المقابر الدائمه الناس تسيور ذاك اكيو ذناينا وبالفعل يوقع كيسن اللقاء وقيل 12 من عام 13 زي شعان 3 سيولا قل الممثلين ونف المساجد وخا جاك شال الممثلين ونف الجاليه اليهوديه ذات كوينات ذي خوده ممتاز بعد كشاس الاستشاره الناس من الاحسن اي تيج الاطار قانوني ما راك اطار قانوني رغني راك الحق تسيور راك الحق
2: اطار قانوني يمشر ستيختين
3: هذه المؤسسه فهمت كنا غاتيري وغاز بول علاقه كتب زيده وين تيريش المؤسسة خاصة تيري غاس الاستقلالية التامة فهمت لأن أخرى القضية اللي تمزيدها ونشي الناس نور دين قد الواقع أنها تمزيدها وانت فهمت ما تكاديش تمزيدها تجيش المبادرة ربما تكاد تمزيدها فهمت
2: غير خروب الفكرة يعني غير خروب تبدا ازاي ايش خط التوات
3: المؤسسة يعني تقدر غير خروب ذا مزوار
2: تحضير مش لجنة تحضيرية ايش غاني
3: نشن وانيش انت فهمت وخلي قائي وقع ذي شعان ثلاثة يوقع أجاب ونث فتعودر ونث نجنب مسؤول خل عسى يعني الملف والثين روخا يعني آخر غاسن دين إجل إجل إجل فيرك خروب ولكن تقريبا دايسي لا سحب سحب السلام مش حطاقة كده نمية يعني انتصر وخص اسم زيدا ونظني يعني بشر يعني ثينا يعني شاء عشان دي الفيرك خروب ولكن مع الأسف يعني وادين بوشان وادين بوشان الحماس المهم الفيرك خروب عادي يخدم روخا يعني آخر يعني آخر ونث تطورات روخا ما تقني يعني جمعن بعض ونث تقني دي ستون فرك العرين فهمت يعني بحال شل البيان ونث الدعم
2: تقني توقيعات
3: هو زغاز غث مزيدة وين ماشي غاسة زي خودة
2: زي كل شيء
3: يعني باش يعني مثلا المقبرة الإسلامية تقول دي الوسط وين هولندا
2: سم كل شيء كل شيء
3: حول ما أمكن يعني تذي مزيدة وين يجن يعني باري خودة نسيت فكذا وبالفعل يوقع الاتصال زغال أخ يعني فريد يعني مع الأسف وكان غير 11 يتصل سمزي داوين أتصل يوذان يعني سقاد ندوينة البيانات ني خدش من الغدغات في البيانات ني أداس البيانات ني لغدني أن أعرين إجن الرسالة أتنسقى ذيوين في محافظ القانون
2: هذي أحمل نجي باي لأخت
3: هذي راح محافظ القانون سمدي وقع عوض وين
2: سمني غاس الأرضية غاس القاعدة من يوجه ميو أوكي
3: وخذ من يك جان يعني حاليا من يك جان فهمت ولكن الرغبة قاقتذين
2: ثم الرغبة زي خاصة زي كني ورخص السياسة بعد زي تهمني المبادرين وخذ مسجورة وخذ الزوم الرغباتي اللي زجي وذان وخذ جن الطريقة باش مخذ حركة وذان الناس اللي مثلا بعد أول شيء تحذي بقى شيء توقيع عليك بليش كقش بعد ذاك الفكرة
3: زيدا ولا بخصني زيدا
2: أيوة ثم قتني الإطار نيجان وخم كنا
3: أكيد بعد تفصيل لأن هذا تاسيا هولنديين وبالخصوص لأن بعض الأحزاب يعني عارض المقترح لنا يقارش شنو نسين شوش بالفعل يعني أن يمسر من غاسن الرغبة باش
2: مباراة
3: إسلامية يخصص نسبيين ذي هولنديين بأن قضية الرغبة شنو الخمر الكثير مزيادة ديال المنطقة كورشي ولا نسيب لا أنا شو ديقا نشين قاغان الرغبة باش تدير مدرسة مقبرة إسلامية
2: تسبيان
3: غاكش
2: الحوش
3: نيشان بالفعل
2: متأمين مراكش سوسقسي موضوعا شن فكرة شن حاجات شن إضافة
4: نشات بالنسبة للفكرة إنشاء مقبرة إسلامية تواريخ تيجن فكرة تصبحانت غير تما بالنسبة للجالية الإسلامية ذاكي خاودة نغي النواحي خصنا واش خصنا شي تجاوب على المقترح وريتين يعني خصنا شي رغبه يعني رغبه قويه خصنا ندير شي رغبه طمقرنت باش يعني تؤسس الفكره اذا حد ماشي شي فكره تما طم مزيان الفكره خصها شي رغبه زي جميع الاطراف وبالنسبه لي نتي تما الجاليه ذاكي كي خاوده نغي النواحي مو ذاك ثم تحمد ياك بالنسبة لي مخصقاني كفكرة مختوارية بالنسبة لي نثايب مزيدة وين يخصيت واش كنت فرق زي كورنا مزيدة مثلا واش كنت فرق حاولنا توصل جارسا أشكلني جن عريضة مغا باش البلدية سيوقع جن
2: اسم فرق عمل زي كورنا مزيدة
4: مثلا بطراف شفوف زي كورنا مكان حاولنا تشكلن أشخاص يعني كورنا مزيدة حاولنا تشكلن فرق زي كورنا مزيدة ثلاثة مونة إن ذا مونية نسن إن شاء الله كتير مع الخير
2: يعني لأن الموضوع عمواغ تسمى مشروع عمواغ وجه مشروع عمواغ متأمين مشروع عمواغ مشروع قلم الزاف رغم مالا نسيور بالنسبة للبلدية رغم رغم البلدية شمي يعني يتوش برنسبي أكورد ذي هو من أنية ذات كان شنو كيك هم نواغ المشروع ولكن مي يعني إذا نين غاي نروخ المؤسسين غادي يتكسي مشروع مي خذ يعني شمي غاد أتتكر يعني يتسند خل البلدية أي جهة مثلا كتمويل
3: لا
2: يعني من كنت البلديه من عند الدون تاع البلديه سي خاش من يزما هذه شي نظن انهم شو كبلديه وغير داك الشيء مثلا تمويل مسيت التمويل لان مشروع مغا شو هذه وي هذه
3: قضيه مهمه سي نورتين بالنسبه للقضيه التمويل خص الجاليه المسلمه تاتي غي تكلف نفس القضيه التمويل يعني من خلال المحادثه جا غنقول لك الممثلين هنا في المساجد لان المساجد يقارش يعني باش نجمع الفلوس يعني يجي العمليه سهله الأغلبية وذا المركات نيت زقوان مقبرة إسلامية مية دي مية غادي يري غادي يري غادي يري الدعم وذا نتسامن دي منايا لأن غاسن رغبة دي منايا أمتني ذقوان ذي التقديمين شا سي نور الدين القضية الأخرى وذا وغاسن بول فكرة أني يعني باش هذا حق هذا ينظر ندير المغرب يقارش قل عائلين وقين دا
2: نقض المرحلة نقض غاس نفسيا نقض غاس
3: بالفعل وثانيتين يعني ذي القمة هو نثل الاندماج وتجارب مثلا ذكاها جونات المؤسسة بيبين كنا جمعانيش العدد نتفلو ستا مقران تجيش نضرف واجيز ذي الظروف نين كورونا يجينيش المقبرة يعني همغا يعني ما شاء الله وذي أرنم يعني أكبر مقبرة ذي هولندا فهمت يعني ذي نتكلم تقريبا تمول وخال بلد يعني أرنم ربما يعني ثعوني ثن يعني ذي خودة يعني الدعم ذا شغل فش خودة المهم ثلاث تسقع
2: البلدية سوى البلدية ممكن لك البلدية
3: انت الدعم فقارش نشين مالا ذي نشال المقترح يعني بالموس يعني واضح يعني مستعدين أن تسيو رقي وأقل البلديات ذي المنطقة باش أخسع لنا القضية مولا ثم تموات فهمل نشين أنصغ قال غير باش تعزو طمواث تفطمواث اشوف شنو يعني الترخيص يعني باش تحدي المقبرة الاسلامية باش قمن يقصع بزاف
2: المسائل القانونية المهم
3: المسائل القانونية اللوجستيكية
2: هي هذا المسائل
3: ولكن القضية شنو تقوى ما يمكنش
2: تنوز ما تنقول اثنين
3: لازم ما تنقول
2: بالنسبة ليلة التمويل المختبر جديد المهم بقيت بحسب تسمى الموضوع امغا جديد نقيت قال مثلا في الجزائر لا سور انصاف ديننا خاطر والو من اوتفات خاص خاص سور انصاف كل شيء تيجي من واحد شيء على خاطر يعني وتي شي راس ولانسا مصر من دانيتي اذا عنده خلاص ولانسا مصر من دانيتي كي هولندا
3: يا ولكن باش
2: شي كي شي الوضع اثنين اللي بتهم ثمانية اثنين
3: يا ولكن اثنين تقريبا تامينات تي راس العلاقه فقط يعني العمليه اللي وين ثنا ان الدفن ميا غسل الاموات
2: وتشي
3: وتشي غادي باش شي مقبره اسلاميه لا لان لابد يخصتي لي شان المبادره صغاش المؤسسات فهمت امشي الوقت ثاني تقول هذه زعما لارن يعني مؤسسات بيبين فهمت يجي السيد يخي يكسي المبادرة يكون يجمع الفلوس راح يصغى مشاني هي مقبرة إسلامية أقشو خي خيسة هذه مقبرة إسلامية عاد ويسرين يوتريخت
2: مخني ما في مغاك عاد اسم الفكرة هذا بذاع مخني تقدينت بزاف يوقع عند وار مشاع روخين وشين شين حاجة عن النيس سوالان دي كونكريت عزين يلقى مكان غان غير مكان مكان وين وين غايدي المقبرة
3: لحد الآن يعني لحد نعال وذي
2: يعني هذا قانو روح جيش فيك خروب
3: قانو عادي المرحلة وين
2: اني دي جيني يجا ويجي فيك خروب اني يجا ممكن موجيشي ما فيك اني خروب يخسر يلي بعد امزيا مخين دو متأمين يخسر فيك خروب زي كورشي لأن خسر شاحن كورشي روح امزي دي وين المنطقة الكمران يمكن هذا شاحن وذني كورشي دي والممثلين الناس هذا فنجيك فيك خروب يخص التوا المؤسسة نجنا ذي يخص أرخان ذي قانوني نعيش سير نج المخزن المخزن نعيش سير البلدية المهم أجا ممثلين رسميين أجا البلدية يعني من يخص ذي يروح
3: وقد تنيد الفكرة جل خيساني الأخ أمين تنيد الفكرة جل على هذا يلي في الخروب ولكن يخص ذي سير شو نسأل نشبع غاب ده في مزيدة من خودة كل شيء مزيدة مثلا شتو إجنال الأشخاص هذي لنا ذي
2: مثلا ذم زيدة سنديني
3: لثين في الخروب لين ذي الجديبة عاد هذي لنا سوجد إن شاء الله شن شان المقترح في ماذا خاصنا السي وورد في ماذا غدنين غادي نقدم غير البلديه ولكن مانيني مع الاسف ويوقفش يقين ياش دفير كروب ذات شينغ وذات يسحب السلام ولكن زغبارة في الحق ذي مزيدة ونظنيت يعني واغاسك وشان
2: رخوش
3: يقال شاقة كنديني شين يعني أقل مبادرة ولكن
2: وزماء كيكون من خدمة
3: وزماء فهمنا يقال شاك كلمنا
2: رخميني وش يا وفهم لأن الأخوة مخلني ذي بذن تقال الفكرة وني انت قان غاكيش لأن بن غاسكو شي وذن أنه مخبر إسلامية ضرورة روخ كمشي عاد ستيري ولكن تحت قصدي اخسات خان ذكي ذي كمؤسسة قالك وزماء وتحمل
3: شن الله الحمد والدين دواد مشكل يعني الإنسان إذا تحمل المسؤولية
2: مسؤوليه اكبر لك الشيء تشك
3: ايش عند واد
2: واسمع على خاطر الحزازه في الجنجال
3: لا لا لا واسمع الحلقه قوينا فهم
2: تسمع
3: يقارشوا ديما الاحسن شو فهم شي نقرا قوينا ثاك الفكره فهم اذا عاونني ولكن باش نتحمل المسؤوليه هذاك الشيء تكري قصح لينا المسؤوليه عاود
2: مسؤوليه مغا واه ديما خدم تخرج شي
3: وخا نتمنى ان شاء الله لو خا ما ناخذوا شي الاولى البيانات ني دين الدعم صغار

0: ويمكن الحقيقه لو باش يمكن لو علينا مسلم من مسور خيم مسلم من مسور خيم مسلم من تبعات الحال المغربيه نير في عندي تي خاوده من زيوسن ديني مسلم من نظن زي الدول نظن ديني مسلم من دي هولنديان ني هولنديين داون مور او تختونا يعني يعني انا مسور خيم مسلم من المقبريات اما مقبره اسلاميه يمكن الشاهد ان ديني دي شي هنا هنا محاوله ان شاهد من هذا من يشارك الجميع تما شي مغربيين واني غادي تبقى غادي تزيد توري يعني حتى مغربيين الاغلبيه بالنسبه غير مسلمين كخاوده ولكن
1: لا لا بالفعل يعني تكملين نصور خلف المقبره الاسلاميه نصور خلف المقبره يمسر من كورشي سواء يعني ذا مغربين ذا طواكين ذا ومن تني تشكيش العادة دي هولنديين وفنغ الإسلام زدران ذا في خودة مثلا تمتان لابد قلان تقصد تنظر دي المقبرة الإسلامية وقطع حني ما غارو فردام نقطع حني غير مشان نظني ولكن ما لغان ذا مقبرة إسلامية الذي وذانا ذا سنترال ولكن يعني وغاربوش المعلومات بان كيوقع الاتصال كي وداني الناس فهم
0: تسمى خسديري
1: ولكن المقبره الاسلاميه كلشي مسلم
0: خسديري كلشي مسلم
1: كنا هو الهدف من الفهم او جابنا ميقارش نشعذ تسعات عادي وذا نقاص الفكره اني قارش نشبر موت غض حظ انظر في المخ
0: خذني تغيم الابداع خذني تغيم الابداع ومحترم كل جرائي شمي السور خ مسرين السور التيار العام ما يقوى الجاليه التاريخ الجاليه المغربيه يعني تقاقي العالم يتجدد الهجره الجيل الثالث الرابع الخامس واش ما كاين هذاك هذاك الشيء اللي تمات في النامي تندمج الدول ميزن مواطن هو ذي التاريخ ولكن يعني اذا تغيم الابداع
1: قارش نشعذ
0: شنو تختار
1: على باش تخزع العاود دين ديني جن شنو المقبره الاسلاميه جان دي ارنم لان انت تسيت شويه تارنم تسيت شي حاجه في قاربي وليمان غير شي وذان يعني تقول لي ما انت سندن الطرن دين زي سويسرا زي فرنسا فهمت
0: انتوري
1: روح المقابر الاسلاميه لانه يمكن ذي المنطقه اللي وليمان وقع يعني تزدين الطردين كانوا جي غاي صحاب مثلا صحاب هولندا و
0: صحاب
1: فهمني مسلمين ربما جا شي جنا شي موت شي كذب بلجيكا شي شخص هضر غادي خاودا فهمت
0: خاص اجراءات قانونيه مهمه تتردني سي امين
2: بالنسبه للفكره
0: شو هو الجمينية؟
2: بالنسبة للفكرة مختك إن تبان يتم يقيم شي حاجة تجاوب زلجالية وما رأي شي حاجة تجاوب يتم الفكرة غتير مليحة تطور مختك إنك بالنسبة للجالية المسلمة ذاك يخاود إنك كل شيء تم استقبل الفكرة وكل شيء أصلا الرغبة ذوق أنا ذاتي الفكرة هي ثالثين وتمني ان شاء الله مخذك هذه هذه يوقع لي استجابه شكل شي حاجه من تموني جالس انا
0: كل شيء عجب اسم فكره مخنا السي احمد ماشي قلنا قلت اقول لك عامي لكن مخي ذاك كاين واحد خبري التليفون يزو كنا شاق الموضوع ونتي السلام عليكم.
3: عليكم السلام
0: ورحمه الله
3: وبركاته.
0: وكيدي تفضل.
3: مصطفى مرزاق نزيد النور.
0: السي مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا مساء الخير عليك.
3: الله يبارك فيك شكرا.
0: صرخي عليك زوج شاهد كنا على الموضوع عوانتي نهارا لكن رأيت السوم ستو
3: أزوغة كنوا على حاجة المعلومة تواريق الأخ أحمد تقديني للسوار وسنة أدخل شوية رنشي
0: عدروخ شك السوار دروخ سيسم كداريس مزيد النور يتسوار ذيك
3: نعم نعم
0: تفضل نعم سيدي
3: وكواحد نشيط مثلا ذي مساعدة الناس مثلا ويتوفى العائلة شن
0: زي العائله انت اوكي وخاي سي مصطفى شيخ السوان راه مشروع ني تجنق الفكره ني تجنق مشروع سنيني المقبره الاسلاميه ذا نيتي دي خاوده تفضل لنا المعلومات لنا المعلومات شنو ننزل المعلومات
3: الاخ احمد
0: إيه؟
3: ان اصحاب الاخوان السلام ديال المبادره ولكن الاخوان المغني زعما ودي نحدد الشيء مساند الفكره مع الفكره وراش نساعد نحن هذه فرقة عبرينا إلا إختشاف الجن كار تريك ريتم القارس هولانش والجن
0: هذه الزغا كارو
3: هذه الزغا كارو أيوة
0: روحون إختشكم الجن الزغا كارو زي المؤسسة لكم فيما
3: لا لا ما يهمش شي الجن هذه الزغا كارو زي زي زي جماعة
0: أقاي وذن مشي السلام أقاي وذن مشي السلام الزغا كارو
3: نسيني واه باش السيخ احمد قاسودي نحدد يعاون ماشي نسيني وتستولي في الكلاريني نسيني نتقادها سنت
0: مزيان
3: نتقادها سنت الاخ فريد باللي شي سنه ديجا تيريد الزوغ هذا كارو قاش ماشي هذه البدايه والو في حد في مثال اتفد

0: النشطاء الجان يعني الجان نشطاء ذي المزيداوي النشطاء ذي المدارس نشطاء وغات الأرضية الإخوان اللي غايد الفرق سبيرك وايد جهد فهمت
1: مختوري شكا أفوا زي مين هي باش أذموني وذي الخمس روعة ونيتي
0: روح نشيل قد ساعة نتعاون الأقطارين إن شاء الله ديري غزة ما شاء الله ديري مشاركة مشاورة إيق المساجد النغني إيق الأخ عبد الواحد إيق السيني إن شاء الله المعاون
1: لأن السي مرزاق لو مات أحمد الحداوي انتقي السور سيسم سيت ذي البلدية نخاوري قالك زعما من يجر مهم روح قيم سيت ذا أنه يري إطار قانوني أنه يمر بينا الجالية نظا يمسل من ذاك خاودة يخصاصني ليش إطار قانوني عادي زمان السيور هاك الدولة البلدية باش نجي حاجة خصني لي إطار قانوني مسجل الدولة
0: نعم سوى الأخطارين لا ندي مثلا مش صغارين الجنة تنزل فتح الجنة ناخذ الجنة السلام الجنة تنزل النور وكان الجنة ديال الجنة تنزل بارا ديال الجماعة وكان سير فعلا عندي مؤسسة حتى مؤسسة
1: يعني كنيو مسجد النور خصكم مستعدين تفهم كاين مشروع تخمم كاين الموضوع عليك
0: ان شاء الله ماشي زي المبتدئين اني بدال غير خدنا بيبين بيبين اخو دار بيبين اللي لازم نحاول زوج الدار حميد ولكن مريم الأخباري مساعد هذه يرينا هذه الزغارة غاربو يشينا قصيدة
1: لغة الأخباري اللي رخصة كان أنا بجيو لكن يعتاد عن ظروف مهم خاصة به المهم قد يغز سيتي ماذا ذيوض بلادة ثانيتي كن يعوض زي مسجد النور زي مسجد الفتح كذلك المساجد نجان كل شيء النواحي خما تفاذ أذيمون عاري أذيمون السيورن هذه المؤسسة القانونية يعني نعيش السيورن البلدية تحاول عندك البلدية في الموضوع لأن الموضوع يمغى وشي ده مزيان
0: الموضوع يمغى إلا دي حلاج تمنيات لأن البلدية واتخبز الشعر راتورا نصاص خبزة الخميرة يمزل لازم روح باش تحقق المنايا يقصد تنسموات يقصد خميرة تنسموات تقصد خدامنا خدامنا توجد مبرانا توجد إلا تقانا فيتون كيس نسنادقين فيتون وش أزيد وزيد
1: يعني من هذاك تخدم بزاف وتجي شي ولكن وقت هذا يكمل بعد الجانب تنظيم القوانين هو خمنا غادي يبدا يروح نقي ام خني نقي مسير نظن نقي شواف نظن غا التمويل غا مسير نظن سي مصطفى تقاش الطاس المشاركه لك كنفحصك بزاف والله لانه من اين نزلوا 20 الزوج تفعلنا المضاعونيتي ما راهش هو نظن شي اضافه تفضل
0: ان شاء الله انا جنوان شي مع مع الفكره ان شاء الله نعاود
1: شكرا شكرا بزاف
0: العفو
1: دابا تيك واضحه وشكاش بزاف هذوما مصطفى وكنك سوا على خير ان شاء الله غادي نسوي أقرأ يبضد الخبار مثل نظي نجيد النور قرأك شينا قانا مستعدين وشي مستعدين أنا قانا الفكرة ونزوا نخدم ولكن مش شاروخة على حسن مالف المغضاء هذا مثل مصطفى مرزاق قرأك هذا هو مرضي بنشي أتمنى الزوء يعني الوضوح جميلي مش شارو جشي واضح لأن شك سخفين كنا نجيني الفيك خروبا ونتعاد يتجاغ ويتجي يخصد إذا أنا يعني جمع غاسم مبادرة نتفدش بذي وذا ندسنا سيني أوكي خاشا قانا سيريا ويزنخدم أصلاً ده خلنا قوي بيان سير ثم شواط أنا إذا القانوني كني وقي السياسة قي بلد يخشوا مني ثم خدم شانكم عاود كتفدي وامني يملح
2: المهم يعني المهم أذكى الأخ يعني مصطفى يعني أن خلاتي ما من الموضوع ويعني تدخل يعني في الحقيقة يعني تدخل مليح وورني ديننا في الحقيقة يدعمني إني نغدش فهمت إذا ني غاشدي بزيد هاوي الكور شي غاسل ترغبه باش تيري بقبره اسلاميه ونش غاري الاتصالك مزيد هاوي الكور شي غاري الاتصالك الاخ مصطفى غاري الاتصالك سحب تمزيد النور خالد العقيلي كنا بدا الثوره كيز القضيه في الموضوع غاري الاتصالك عبد الواحد المحيم ولا مزيد الفاتح غاري الاتصالك سحب السلام غير المشكله من ان الاخ مصطفى قالش ولكن وغين هنا مدا سنيشكو غين هنا غاره فهمت الاخ فريد الاخ فريد يعني في الحق انت خم زوارو جايناش هذا هذا هذا هذا هي غير المحاوله ولكن انت صافي وخاي يحرف فهمت راس ظروف شخصيه ملي خرج ودين شو وزعما قالوا خي خي سيدي يقدم الاستقاله زوينه زي زي يعني زي زي المؤسسه وين احنا السلام يقصد يفور ربما يعني الاسبوع المقبل يمكن راس الاجتماع امير خزان ومش راه يعني البستور وخا نتي قارش نشوف وزعما كنا والله الا شي سوايع على ترغم خاص بالسيف قا غاس السيفار زيد قمره وثنا زيد شكون جو غير زيد فهمت يعني واليج المشكل هذا مقرر في الحقيقه خصنا شي نجن غي غي غي غي غي عندنا غير نقول ودنا يعني امداش نغي ودن كورشي يعني خص المبادره غادعاون النديين ولكن يتخصنا هو غيتحمل المسؤوليه وغيستويان
1: فهمت السوان واش تحافظ تحافظ بعدا خلنا المؤسسه القانونيه درت تصرف امسرين
2: والفكره عاود الفكره جاني غنش القضيه اللي بارك روبني جن اتفق يعني باش مكور تمجيده غتمشي شنو ودن السيور الخوينات فهمت ولكن جا وقع الاجتماع جا وقع الاجتماع ربما يقدر يحضر رئيس الاخ مصطفى ولكن ما وقع الاجتماع ني ربما يعني السيور خش المواضيع النظنيتي ودن وسي عجيب شحال حرف ما يقاش شنو سي باش السيور المدرسه خويا دخل المقبره الاسلاميه نصبع نسول خرج الموضوع النظني يوقع شويه وينات فهمت واش تراجع شويه فهمت
1: واش مع السيور اش مع السيور يديري
2: دخلت السيور فهمت ما نيش بنادم يوقع شي حاجه وينات
1: لان خيا كي ذكي الموضوع هو يمكن كي جا شي موضوع نظن باش تمدوري توقع البدا غتقن سوء التفاهم
2: ولكن الحمد لله يعني ولاد يخاو دا كلشي يعني قالش
1: على النيه المليح نيه الصفاره كلشي الزون الهدف انه المقبره الاسلاميه ديج نتما واخا الحاجه لاني حاجه حقيقيه يمكن ان مشروع ونتي باش هذه يري لان بالغاس وخا كجاليا نقضى المرحله اللي ثنين انه خصها نظري
2: ان شاء الله
1: ينظر يمسر منها تيجي يخاودا من داز جيتسن المهم يمكن مسلمات امين مراش فكرا نظن كي مضاعونيتي
3: بالنسبه لي ضافودين بالاضافه ولكن ممكن نتاوما مصطفى ممكن نتاوما حماد يخص بعدا مخصني كوريا كردا مزيده غاد تما تقدم جن الشخص مونن مثلا باش تكون نيج الاطار بعدا زي هذه تكون 60 5 الاشخاص مثلا هذا نيج الاطار مزي غا تسيورنا البلديه حيت البلديه توالز ما تسيور الاشخاص مي عادي ضروري خصني نيج الاطار قانوني باش كيسنت تسيور ونتمنى ان شاء الله يصور في زاد قد الفكره ثالثين وثيرين غير خير ان شاء الله
1: سيتي مشي نعاود سيتي دي دياره دي هو انغزام من شي قاد نتعيا الدور الاعلام ان تصل سمسي يقول نزاول راي نسق منيا مش جنان من نيتي من قان اتف نحاول ما يمكن من يسمون عريضي وهذا مشروع ونيتي جنيتي ماكور شي يمسر من خاودا من ديوسن سي احمد نشكاش بزاف بدات الحال انه راه وري راه مساوري راسي نتيجه نظن دوخا المهم يسين في بلان بي ممكن مخيا الحقيقه تبدا زدك بعدا تسمى الثاني اغي يعني فتره وداك كي نبدا كي انتخابات اعلان يوقع الحقيقه نكمل معليش خلينا نهاجر الموضوع ويا الموضوع المقبره الاسلاميه
2: ولكن في الحقيقه ايش النقطه المهمه يعني بالفعل قيد ديال المجلس البلدي خو مزوار وجا تجي خصيص بحسب العمل ولكن حسب العمل هو يقيم شار وخا يقول وينث برو خاوده بروغريسيف
1: انا خو قالوا شي عاد
2: وخرو اللينكس بارتيف ان اربيت المون
1: بقى حسب العمل ويتصحط شي اش دورو
2: ولكن شي ماني غنقدم الاقتراح هني كنا الحزب النار جا غاس تمثيليه تاع ديال المجلس وينث التنفيذي يحكم
1: المعارضه
2: علي حد الان يعني يعني خصنا نخمش نتفاهم رغم ان الحزب النغي يود يعني اكبر عدد
1: من الولايات لا لا ها يتشكل
2: الاخر الاسبوع لا المجلس يتشكل ولكن المجلس التنفيذي
1: عاد والو
2: الاسبوع المقبل
1: المحافظين عاد
2: المحافظين عين انت السيمانيه الاسماء انت المعروفين
1: راكم حد كنيو زي الحزب
2: شنو نجي شاد الاخر خينا رغوينا تفهم كنا ربما يعني انا ديال المستقبل كاع كاين المحافظ القانوني يمكن تيري غاس يعني توجه فهم ربما غاس توجه يعني يميني ضد يعني المصالح الاجانب ربما يوقع شويه موينات ولكن شي نتمنى ما هو ديج المشكل
1: السياسه عاد وتعيا شي جيت
2: وقتها قال يعني ان حتى الاحزاب اللي كيصوتوا ضد المقترح النغنشين عرفوا قاعدين الاثنين ديال المجلس غيسي عن ثاندين تخاوده
1: يعني
2: مثلا ديزاز زاستر اس خي بي
1: ديزن زست صوت ضد المشروع
2: ضد ديال المشروع والاخ مصطفى جاي حضر كي نغرى انت تقول هذه اللقاء اني ديال المجلس البلدي تقريبا تيجي داون كلشي حضان يعني جا ديال الاخبار
1: غلط
2: ايوا المهم تا تواري قررت شوين المسؤولية وجبون النظف من
1: جبون سن
2: سمت يوم المقبرة الإسلامية الله عاون عز وجل مواثر حتى تصغذين شين ما يمخ خسرف من شين قينا دي المعمعة وذي القضية إسخبة يعني حزب يعني مسيحي متطرف فهم ضد لونة المصالح المسلمين ذي في فيدات حزب الليبرالي عاود
1: للتضغط
2: وخيرا وقال الحكم أنت فهم
1: سورخيم ضرنوا
2: ولكن قاعد زعما تفكر
1: من ذا هولندي صدق يا خو دي خرق بس بس المهم ذا هولندي يخصني ندر انت في وفق مهم
2: المهم وادي
1: نقاش نظن نقاش نظن شنو يعني السياسه والجيجي
2: خاصيه شي ما جات جدي قام الحجاب دافع شويه
1: ولكن قال البلديه
2: وخاص الموقع المعارضه ان شاء الله نشينا نقيم الدفاع خل المصالح ونث مسلم خل المصالح ونث الجاليه المغربيه
1: جات هذه خوده
2: ما راكش نيشان
1: بالفعل المحافظ قلنا حاجه اخرى إيه ولكن مشروع وانت يقول جي نهارا نغل الشخ مني قوال
2: ويقوال بدي خصص
1: خصص قوال هذا خصص وعان من ذا العاون وعان ذا الشا أشمي غدا سنتس انتخابات نظل وعان باللي من إياه يتهم أو الجمية وخص البلدية أنا ضد إني ضم بعضنا لأن ضروري تمنا مذي هذا المهم من عز نسخ خص السوق
2: إن شاء الله
1: عمل انتخابي أنت تس
2: إن شاء الله وقاك برا خص السوق إن شاء الله
1: ما تحمل شكاية التس
2: بارك الله فيك شكرا
1: خمسة ورنيا ونسيتي إن شاء الله تف أسنعوذ أتفني الجهاز المؤسسة اللي ميخن السوار وغطي ليد وجد إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: أتفتح دعنا إذا كيسن السوار كني وعاوز السياسة زي الممثلين الجالية ذي البلدية السوار عاوز مشاور ذم زياوة وتي شي دنقار إن شاء الله ذمة أمين شاور دنقار وشك مرة
3: شكرا خلي استضافة لإتمامات نكم سميني تيماني لي في المرض إن شاء الله
1: شكرا
3: شكرا خلي استضافة بارك الله فيك
1: سي أحمد شاور دنقار وتنكمل مسوار
2: المهم أمين الأخ أمين يعني تشكرك نخونا دخل الاستضافة لأن نسيو الخج لموضوع مهم
1: موضوع مهم بزاف
2: وخاصة تقلنا مواضيع خاصة نستور إن شاء الله دي المستقبل فهمت
1: باش نعاود نفحصك الطاس باش نشرف
2: نشوف نتمنى نتمنى الفوز للفريق المغربي
1: نهار واحد سيتي ما سند الغرب إن شاء الله نهار زيان يعني مقابلة مزيارة مقابلة
2: التعادل
1: قال حقا شمو غايك شي بزاف ولكن مقابلة الاثنين جا أكثر من رائعة أحسن مقابلة حد الآن قاعدة صراحة من ناحية خاصة وخلنا نترال كايكر ونيت المحايد مثلا من المجهد المغربي وشذا برازيلي المهم وهي تخزات شما نثنيت ما تخزات شما تبارك الله عليه وذلك السوار الجالية المغربية دور نغاس الجالية المغربية قلنا أغلبية
2: الجالية المغربية أصحاب خارجون
1: أصحاب الخارج كسين كسين المغرب كيف زار تمسرين سمدة تمسرين ونستيدي ما سنة مخلنا النجاح إن شاء الله توفيق نهارا داوي نجند النقط لأن روح حدا جدا باش دايرين قسم الدور ديكوا شكرا لنيتي يتمسوح من تزدون قارو ومسورنا نهارا دومت أحمد حداوين تزي حزب وجين حزب العامل حزب العامل وقمشي قانا سبرو برو هذا الحزب قينث موندكس نين أحزاب الحزب قان خرو لينكس اليسار الأخضر الحزب العامل مونين ينجن حزب ذي جن قانا سبرو همين أرخ برو نيمين تيرين وهم تقاشي لنا السينا ميميقا يمكن أعطيني متحمو خيائك مراو
2: برو نخرسيف أما حزب تقدومي
1: حزب تقدومي يدفع المهم خا خدام ذي وذن طبقة المهم اليسار راني شني إيز رمضان ذي هولندا من هي تزدعون قالوا برنامج عونيتي ونشكا شخوم نشكا ذو مرزاق خطا دخولي نس بورينس النار الحدا جيت بزاف انه انت تسوار سيسم خاصة انت داري نجد النور يتم تدخولي نسي جا رائع اكثر من رائع نشكا يث بزاف ونسيتي مشروع غادي نجاح ذي وهذا ان شاء الله ونقاركم ذي من سيوين هنقيم عادنا نخشي حاجة نوقت هذا قبل من وعد أتف نقاركم الجمعة عندي تسين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
4: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة نزيد ساعة تنسان رحيطة الشخوبري ذي سنيا FM 106.2
5: نيخوبري الانترنت www

عيفنا سويتما اردانيتين تسد عون الكارون برامجنا نهارا قرا ستي ماتي هذا ما كاين غير نقطه سبحان ستي ماتي دي سنتمي مصورنا موضوع المقبره كي ساعتنا نزكالو تعاود هكذا مات محمد يحيى الخوان عندهم ديوشا المنوعات وقيمتها كي نغلب دا كل جمعه قنا كي ذوكم ذيني في يمنوسن المواضيع المسنية تيمان ايش مثلا غير ذي دي دي دي هولندا خاودة من جيوسن را المغرب الذي يعرف من ما ونقراكم ذي من سوين والسلام عليكم ورحمة